عكس الميزان سبع اسمد ليك سلن لقبرك مقار لمت ليك سراون اقرانك ديرو السان وين يجوس انا كقدار ليك عشقا ليك سوان

الفن السكي قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغطليس ندونيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ موان بريكيس ألا نتعيشي غب السيف يارسن

يشويق هادي بدون هادي سموسوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموش نيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صغر في ميس نعمولاش يغجر نادي الخيق.

الله ورم تمغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني ياكم التنثورة أو إذا كي تغنين سخر مثل مخنون أما سليت غفل الرقسة يا بدوارخن الوالدين أنسيني الفرورخن

اللي يسكر يعديمو هيا هيا هيا ونطير في شي جاي على صحن الطريق قالوا ولو ولو دبري دبري دبري دبري دبري دبري